جاك رينجر انا بابي انا تشي انا يلو مجابي جاك رينجر مجابي نوتا تندودي وانا وان تشي مجاموكي وانا وان قنين وان انا جتماني غاتو تشي دو نان